جنتنا كل لهم واجعل كتاب تيك الأحمالهم أزاليات لخطأ مالهم واجعل

وجعل بجاه المصطفى غروفي من أعظم البرور والمعروف، وجعل به نسمي فوق صومي وغيه من مانعات لومي وخلي

على الذي سميت محمد عبالي وسبي سبيت يا غافر الزنب وعيب ارتقاب سلبي تسليمك ربا مهميدا

جنتهم السالهين الكرماء ومعاتهم وسلما يا خادر يا من إلى رضاي أبادر على ما سمع ثم عاشر ولا لوسمي لسين باسو سلام على الهاقب والطام مع سلامك وسيد جاهب سلام على الهاقب والطام مع سلامك وسيد جاهب.

فيهما يا من يسرسوا لخير خمهم وسليا وسلما يا خير على معصم صباح طائر وآل وذبي رجال يا من ما كل حن لو جال سلي وسلما يا مقتدر يا من لا مردات أبتدر على الذي سمعته تهور ولا لوسبي لسين محروب وسليا ما سلام طيب على الذي سمعته بطيب ولا لوسبي سبي المناخب يا غير من نوجب تراخب سلي وسلم انا يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي

نسمع ما أكبر أكبر رمي جاهرهم وعالي وصيبي والرجال إذا ما أكبر أكبر رمي سانس ما أكبر رمي جاهرهم.

صلي وسلم انا يا زاني امام على المسمى برسول رمام فعلي وسبي الاخيار يا من حضاني بلا خيار صلي وسلم انا يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم ولا آلي والأصحاب أهل النور يا من حماني يا حني تسنيرهم وسلي وسلي

bisuma ujamiun wala ali wala sabi ali majdim wa salliman ya mughniyan bil wajdim ya man huda wa warida wa aqtafim salli ala nad bisuma wa muqtafim wa ali wa sabi sumasi ya baqiyan hamani rumuzim وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع جميع سل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مخفي وآلي وسبي المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول كبير مرائم ولا لمعصيا بالأحباب يا مغنيا بي عن الأسباب

وصلي وسلم يا أنيس الآمنين على الذي سمعته بكاملين وآله وصحبه وللأمر يسر مني يتقبل العمل صلي وسلم على إقليلهم

ودم سلي على نبي تكسرم أجري وبسري سالك المتسري يا من بي أسلمت لي ما قد فسد محيسا مني حاسدا حسد وسلما علي في الآل الكرام وسبي يا من لي وجود بالمرعام وسلما علي في الآل الكرام وسبي يا من لي وجود بالمرعام سلي وسلم أنا يا مجمل على الذي سمعته المسمل وعلي وسبي المعصبين وفرعا بنسم سال مخربين سلي وسلم أنا

وسلم لنا يا إلهي على المصمى بسفيلائهم وعلى أيها الأساب يا سربر وحلني اذكر واشكر عن سريهم وسلم لنا يا إلهي على المصمى بنجيلائهم وعلى أيها الأساب أرباب النوال وبيبصرنهم يا خير وعار وبيبصرنهم يا خير وعار صلي وسلم لنا يا إلهي على المسمى بكلم إلهي وعلي وسبي سبيل الهمم يا من يخير يتوجه الأمم

سلم على من اسمه هريز وقبله عليكم حفظه الحريز مسلما والي والسيب ورد اللبيه على سوائل بهم سلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته محروم والي والسيب وبلغ نسمي إليه خالصا ليبلغ يا من لول أيا موسهور سلي على من اسمه سهير

وجعل بجائر ذاك خلمي يا من إلي من قتاتل بصرم صل على من اسمه بصرم وآله وسلم بما صلاه.

يعزمن كل من السراج سلب تسليم حلا سراج وآله وصحبه وبشره بزاهي النسام خير بشرهم يا من يفي من كلي الرب وصلي على من اسمه مصباح والآله وصحبه وسلم برد جد لي بكوني بسر كل من موجود

وبصر النبي من تعبدا. سل بتسليمك يا خبي على الذي سمعت المهدي والي ما سيع بالخيرم

خادة الأنجاب صلي على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام ومبتال في العناء والملام وسلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي وعلى آله وصحبه سبي السقاء ورخد ورخدي خدي

وسلم بالنسب واجعل القطب كالصنور الغيوب دون عدب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا آل ولا صعب ولتسلم واجعل به فدى الخيوب قلم صل وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل صبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به نجاتي الكرم صل على من اسمه مكرم

اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الآل ثم ما يفيه يا من به لم تنهن الفطن

وبتوالي في الزوار وسلم وآله وصحبه وسلم وبتوالي في الزوار وسلم يا من به لنا وخوهم صل على من اسمه سوخوهم وسلم في

سلم وبأمر الخلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يتيم سل بتسليم على هاد المتيم وآله وزبه الإخوان وسعر خير كل سيء دوان صل على خدم صدق رمى بصرى وسلم يا مديم النعم والآل والأصحاب وجر المقسيم

موت نافع. سل على هدية الإله والعروة الوثقى الصراط الآيل ونعم الله وسلم سرمدا ولا يوصل صحيح مدى وقي جميع المسلمين يا عفيس ومني يقبل فكرتي ما لفيس عوزي سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وخالد عصمه كليتي يا من كفاني سدمه صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت ذكر العين والآل وصحبه سوء المذاكر يا من كفاني مدرك كل ماكر صل وسلم.

كل ظالم. صلي وسلم منا يا إلهي على الذي سميت اسمه بلايب وعلى آله وصحبه سوي رضواني يا مغني أغنى عن الرضوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صلي على نجم منير ثاقب

وبسقاه يغدل سهابا وبيبسر كل حام وزرم من بي يريد مدالا سن وبكتابتي يا ربي ربي كل متالع وجه ربي وبكلام.

المصطفين على النبي سلوى المصطفين وآله وصحبه كما ما بأسى يعصر جمالي فما صلي وسلم أن يا رفيع على الذي سمعته شفيع والآل والأصحاب وجل كل عبادة لك بخير كريم وصلي وسلم يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآلي وصحبه الأعيان يا من حماني عن أحسن أحيان صلي على سادي وهو المسلم أزاد يخصيطك صلاة تسلم مع سلام وجميع الآل وصحبه في الآل والمال يا قائدا لمرجلة تصدق سلم وسلم على المقدس آلي وصحبه

سلبتزلينا سلبتزلي من حلا ياسينا وآلي وزبي وخدلي عجائب الباخي لدى وجد لي سلي على من خاد للأهلينا الخايد الخر المهجلينا وسلمنا علي في الآل وفي عذابي يا من يصون حي فيه

وهب سل على الوجيه والنسيه وسلم على منزل الفسيح وعلي وصبي وهب لي كوني حبيب صالح نخب لي سل على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وعلي وصبي وفص بيا سكرا حكيما من كسار حبيا صلي على من اسمه كثير ومتوكل وتنفير والآل وسبي ما سلام والآل وسبي ما سلام وليكن بدينك الإسلام والآل وسبي ما سلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم يا خير الرفيق على مقرب سمعته شفيق والآي والأصابع للأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا صلي على نب مقين سنة يا واهبا علما جلاد جنا صلي على نب مقين سنة

سلم بالتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسبسب التعبد يا حافظا كل جوان وكبد سلم وسلم قائما بالقسط على إمام روح القسط والي ما جميع سبيا واسعا وسام الهبير بهم سل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق

وسل من واله وسلم، يا من كفاني جانب اجنبي، يا من كفاني كل جانب يعتدي، سلم على افضل هاد مهتدي وفادر، وسل من في الليل وسلم في الليل وفي المآل.

والترنم ما سئت في الدار دون درنم سل على من اسم مفضل وفات ما سلام يفضل وآلي وصبي وفضل كليتي بالمنتقى المفضل

توني بوزع دجعلني يا من لو أركم زاي الخين على النبي علم اليقين فليوزلم بجميع الآل وسلم في الآل والمآل سلم تسليم سالمرات على النبي دلائل الخيرات وآلي وزبي سوي العمل وجربي سانسما أفضل عمل

مقامم يا خير مزل لو مقامم يا خير مزل لو مقامي على النبي صاحب المقامم سلبي تسليم على في الآل والسبي في الآل والمعالم يا ذا وجود لم يفارق القدم سلم على المرسل صاحب الخدم وسلم

العالمين. سلم وسلم على المسمى بزايب الوجد يا من ضمام وآله وسبي يا من جعل خديك خدمة القيار فانجعل. سلم وسلم بانيا أوطاني على النبي سايب سلطاني وآله وسبي يا من سلك

صل وسلم في جميع الآلم وسبح في الآل والمآلم وليكن بأفضل العطايا يا منع الخطوب والخطايا وليكن بسرخ والإخلاص يا واهب الكفاء والخلاص صلاة من مرى بلا نلوب حال النبي صاحب قديم مع سلامي بآل الكرام وسبيك مع بابل سرام صلي بتسليم على من دعيا بسائب الخاتم يا من دعيا وآلي وسبي يا من

يعني صل وسلم بسبب يعني من علي وصحبه وكل بلا محادة ونمر كل صل وسلم على فسي بكل لسان منزل الفسيح وعلي وصحبه ولأهل قلوب من لم يؤمن بقتل صل على المختار حسن الخير مطهر الجنان يا أصل الخير وسلم عليه في الآل الحسام وصحبه واذكر كرما حسن نسام على روف ورئيم وسعيم برب الإسلام والمعلاهيم صل وسلم بجميع الآل والسلم في الآل والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وعلي وزبي وانعم بلا ذن يا خير مبقي منعم صل وسلم يا منير

خلق مثل الخلق سلي على المقدار زاد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سيابي في الآل ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون غمم قد صلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع سيابي يا من دعائي سميع سلي وسلم عليه في الآل مع سيابي يا من دعائي سميع سلي بتسليم على عيش المرب ورافع رتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتمدين عز النظام حمد مخلص مدين سلي بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المولدين وآله مع سياب الكمدين

يا من لوجهك الكريم زن سم كررت قدلي الايادي المعزم لا زن ولا جوان ولا خرر ولا مدا ولا برن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب

يا سن أرادي وسما سلم بلام هدن هلا من خدمتي خب قبل سيدنا محمد والآله وزبي في الآل والمآلم وسلم عليه.

احمد وصلي وسلم عليهم في آلي ومن إليهم والنبي قبل التوجه العين إلى سوى خاله أنت المعين واجلب لمن يخرقه أو يك واجلب لمن يخرقه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد بعد لمن يخرقه ما يغبط به شواء وجاء جميلا ينشده يا صل بلادي والعباد صليا وصل

سيدنا يسوع وسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه سيدنا بكم تربيت من يوم بسيرة الناس ما قرن جانجي في كرسي أحمد السيد

سرنگ بصیر و متنا خیسی فکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تي خيدنا ملاج كو سونو بوروم مني ما ماكو بند ماني كو ندخ من ناكو بند مني ما واو خينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تي خيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

0: Touba Mondou bi du ne wërëngël kep
1: wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman wa alama kama alam takun ta'lamu wa sallal alhaq min alaqin mubin li khadama abana wa ma laysa yabin wa sallal alhaq min alaqin mubin li khadama abana wa ma laysa yabin علمني ما كان خبن الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان خبن الخلق.

إلى نواع إلى سؤال انتعاو الموت نعلف وتكل عبي فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نسيما نعني جدلو ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أبغالي الله لوجه الله كفاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إليا البيت رافعا بي المديا علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المديا لا شك في كميات الأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التعين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

أميرًا وباطنًا وجارًا وخديمًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عيش نوف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رام ترفع الملائكة إلى توبة فكيف ليس وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلوا فيه مع أمة كاتب عشر روفي مع جميع الكتب والامتعات إلى مهدي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر روفي أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن عيس. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه النوف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب أربع ملات سنة بعد أسال قد مواقف من الأقل المبين. والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

هن علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والهتن اجهل بيوت يا مساجد التزيد تقربي لك وجنن المريض نسه جميع ما هويت والنهى ولرسول الله ساني بليان أجي وسل أبدا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومحبيه ويوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه ويان بجاه قلوب جميع ما اراد هدم مسيفات الى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أهدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصني من جميع ما نووا في من السوء أبدا اللهم إن الناس أتوز اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكني وليا وكني نسيرا يا نهم المولى ونهم النسير اللهم إني أدرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة

الصلاة وقاية النفس وأهل النار. وقود الناس والقجارة عليا ملائكة إلى سنشدات لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه السلام تسلمني به.

من صلاة تجهل بي أهل بدر معي في سفري وقدري وسلم عليه وعلى آله وسبي كما خاتبت أمهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسبي وارض عنهم عموما وأن أهل بدر عزوزا وجعلهم جيراني ووفرتي في الدارين وابي بجائه ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكني وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وابلي خير كل شيء وهب لي

المسلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أن تقي البلايا وكرما يسوق

جاهه المعصم الحسيم أجزني البهر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تهبت في الزل يوم مثل الأمس ففي عدل

واكفني بأسى وكل شر إليك أشكو لا إله سواك فعني يكفي سرمدا هداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليا منك الذي أشاء ليا

نبا كتابك والكشف غمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وارتضى أن أبي من نكابي وعلمني يا أهل كعبي وسهدا أن أبدا لأهنسي أسلمي وانفي

والآل والسهل وكل مسلم والترى أنسيا في جميعها يا خير من لم يسر سميا وزردا عن أهل حرب الطائي وأن يمهما

أم نائعا من وهجني بالأولى ولتميم من يواق سهدا وليتم من مغسى توردا بجايه وجايهم ووفقي وبي النوم بوداك أفقي وصر صلاة بسلام النبي وإن دوج عني فوخ الجنوب وارضى عني سهب ما

فأقري اليوم صبوت الخدم بأهل حرف الصاء واسكو قدمي والتدى أن ثابت مني أقرمي وليكن في أبد بالكرم والتدى أن ثابت مني سلبا وسمد سخلي فوق المطلب والتدى أن ثابت مني خالدي وجلي اليوم بفوز خالد والتدى أن ثابت مني أمري ولشغل الصدر ويسر أمري والتدى

وسابي واستجب به سؤالي وليهب بأهل حرف الجيم سلامة من هي الرجيم واجر لي الكسر وأرسل لي إياب بجابر ينسب للجد غياب هو ابن عبد الله ورد النور وانسو جنابي أبدا وسن وأجبر الأعداء لإلهي بحق جابر بن عبد الله سليل أمر ورد النور أبدا.

وسب من في الناس كاللالي وهد بحق أهل حق في الحي كل وعيبي أجوز مياهي ورد عن القارس من ثم إلى أنا سني غدي وسخني لا ورد عن القارس من قد انتمى لأوسم ابن حافي بالمجتمع ورد عن القارس من فيني مواس أوسم مني يا خير من عبد الغاس وهب لي الإسمة من كل بلاء وميوبي ومساء يقبلا ورد عن القارس من لقاتبي ينسب وقل لبنا أواتبي ورد عن القارس من لخزمة نمي وقلبي أبقي جزمة ورد عن القارس.

ينسب وصفني عن المسمى ورد عن القارس من لأفجى نمي يا من خرجوت مهرجا ورد عن القارس من لأوسي نمي قبيلة ومن قيس ورد عن القارس

أبداً سيدي وسوردا أن أبداً لخالدي ابن بكير واجزئاً لوالدي وسوردا لخالد ابن خيسي وزئني الحلم ورق كيسي.

سادة وإسمة يا كافي وسوردا أكال كعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسوردا أكال كعب ولدي

ينسب إلا دقيسني وليسو من تغب وسوردا أكل مالك ولد خدامة وسغمدا خنينكت

بن وهمني وأيدي وسعد علمني قيس المعبدي وانصرني العام ونصر خلدي.

يهني واني يصغر كل ما لا يهني وصور دانام يندي منزري ابن محمد وخير كسري وصور دانام يندي منزري ابن خدامة وخلبي نويري وصور دانام يندي منزري ولد

والترد الأكاشة التي نجا من الغساب والتحقق رجا رجوت منك أن أكون في الدين.

وصوري دا أكايلا أول من دفين في القرخد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مزون بكل من هناك كل حين واكتب

ولابن هبك هو عبد الله سقينا يا ربي يا إلهي ولي جند الجسد والتيمة حتى أجاور سبيل الصبا سيدنا محمد وسلم عليه بالتسليم يا ظرف الدلي ولابن زيد هو عبد الله سقينا ربي بلا تناي وارتطوي عني أمه جملة الهجوم حتى قام كيف بعدك النجوم وصولي عبد الله نجري مسرور.

وسيلة المصفي الوادي وفي دنيا وأخرى ما يكون حجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وصول عبد الله من قد انتسب إلى

حقبة وصيدا علني وهب حقبة من جدا كلت توف جنب وصيدا علني وهب حقبة سمري.

والتغدى عن قيس لمقسن النمي والغام كسر يا كريم مغنمي والتغدى عن قيس سلالة الأبي صاصات والغام كمل أدبي والتغدى عن

فنهي واله وسبي واجهدني يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بانني انكرديت جدا وعن وسيلتي قديما عبدا ولي

رحيم لم يزل خير رحمن. على عبد باخ انسان روحي وجسماني فرحت بان الله ربي وعزمي وان المقام

نفاس وأساتيب كل شيطان متى أتلو آيات الكتاب اللسيب أتانا تتي نفسي وهمري وأوتاني متى أتلو آيات الكتاب اللسيب

إنسان روحي وجسماني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه.

والمرسلين أهل السياء من المعزمين. وصل يا ذا النعمة على رسول رحمة مغلاق باب النعمة سبب كل نزم. وسلما يا سمد على النبي محمد.

النذير بالنقم والنعم ذاك رسول راتي وذاك راب راتي وذاك زوف ساتي ذاك رسول المنعم صل وسلم سرمدايا.

كبائر بجاهي واللمم يا من لدي أملي أني على مزملي سل بكلكم ملي مع جميع الأمم وسلمن يا بدي على المتاع والمتيام ذاك المصفى والصفي حبيبك المفقم سل على مبجلي يا من أمان خجلي.

قبضت هن رواتي ثبتت كم الزنار أثئت ما ميا عند قم وعين ساوة التي قرى زمر وجلتي للفرس قبل الملتي.

كل قاك الخلق والتسلم قد كان ذات وستي في الخد جالس تتي ولم يكن بالمفرتي ولم يكن بآدم ولم يكن متاما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم لآدم كان يتول كل من ماذا في كل

مدور وهو قميص أزر وهو بني أزمر مرتل تكلم كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إني نوز سمم كامل أذن أداج وأصنب مفلج وأسل مبتيج والوجه معي الخمم وهو أجمل الورد.

رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدتي خير الورى المبتري مع الفراء متاري وعلي وسلمي صل على المزمن جالد جال مؤملي آمين دالي.

وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وذاك كاتب الكرب.

من سلام عجري علي مس سجري لو انتفاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزيل القمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم من تجنب الزباب هنجد ميما ثياب كذاك تثن الثياب بالله مول المغنم.

المنزل رضوانك يبجلا من عطيورا مرسلا على عزو التعزم كان يزور منزل رضوانك يبجلا من عطيورا مرسلا على عزو التعزم نائل البيت الارام

من أثبتت هامًا بي قد سترت ذاتيما كالزلم والكافرون قد أتوا وعثر المعي قفوا ومنه شيئًا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعثر المعي قفوا ومنه شيئًا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيق الأكبر في الغار مرآنا.

والوجن وذلك اليوم الفلاح لذي ابتداء والربا لذي ارتقاء وصلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا حتاله رب الورى كبيرة كالأمم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا حتاله

خيل وجند عزما إلى رئيس الكرماء بسن بخير وكميم أمد رب الأنام بجند أملاك هزام لعدد لا للهام أردو زوي تعزمي وفي موعز ورد قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزمي وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما حب سلاء وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصداق من قد صدقوا بلا عزم العلم صديق المكبر ذو الهيبة الموقر أنيس المصبر في القارب دلالم وفيهم المبصر بكل خير.

من قتلوه وهو إذا يرتل كتاب موت لكسم وفي مجال الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم بخنين للجنان عن قدوة وعنوى.

الملائكات دوفاق والأنبياء باتفاق لاقوا بتكرم وترموا وقدموا وكرموا واستسموا تودعا وعزموا لقدر المحترم تودعوا إذا رفوا ربته وسرفوا لقاءوا واعترفوا بالفن والتقدم وابتدروا بالمعاب والصال والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم سرى في معمد سمع ذكر سبيع سفهاء مع أمين الأقدم والكل منهم

هدى لأعوي الأقوام، وهو الذي من أدبر فروما تدبر فيها رب الورى عدوكة للوام، وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا مل يكون فتى عند سكور الأكرم، وهو

0: abek yaatu di tew boye mbolé jigen bax na roy ci ki kuy gor gu bax jappal ci ki
1: jigen bala bax nango dem daggatay roti tey toggu jox serignam balaati lim footi jigen bala bax nango dem daggatay roti tey toggu jox serignam balaati lim footi lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokku ba muy neex koor ga muy noote lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokku ba muy neex koor ga muy noote te neexu la meñ wayaf mbir toy bay safu xob tey buub atam ba këram ga tey nango boote te def mbañam rus te lambo ker safaf mana muñ tey doomi soxna ju yiw fum say ñu yokkoote sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn taggoote tey noppi tey muuru tey lam sal jigeb sëriñam tey nëbbu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikko tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel mel yi woote bis bu aayee fonku ak toggam dinee xalu ñam bum yenn bum càq bum xuwoñ bum texem leeti buy tabbi neeg sëriñam day sol seram yamu am xeeñ lat ko lañ jamu am fop col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay-xay loo ka foo naka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay-xay loo ka foo naka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum ñàkk muñ bis bu tooñee dal di tuubaati jigéen ju mel nii ma wax ŋàññam warot naa sal giñ naa ni doomam ja day am barke buy tuuti subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliina walhamdulilahi rabbil aalamin
2: geen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim footi jigéen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim footi lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokku ba muy neex koor ga muy noote lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokku ba muy neex koor ga muy noote.
3: Bismillahirrahmanirrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خدمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بكتابي يوتي جتادي من الانتصار دي leen sant di leen ndokkeel itam ci weru sedd wu tet bii nga xam ne yéen tàmbali ngeen ko màggal muy weeru safar di dëkke nag ziar mboolem kilifa yi nga xam ne xëy na ñu ñu déglu te diñu dégg te nekk ci biir kër yi di leen déggul itam ci kàddu gi di leen gën a ñaax it waa dayra bi si xamal leen ni li ngeen def ci dëkk bi lu am solo la dajaloo ay kon yu ndaw di teg ay ñaari dërami fukk ak yu fukk lu ngeen ci mën a defal borom dal moo xit ngeen def ko tamale ko ci di ko seetlal pencam ñii ak yeneen liggéey yu bëri bëri yoo xam ne leen koy taxawe loolu liggéey bu rëy la bu leen ci kenn jëlee bu leen ci kenn wax lu taxit ngeen woyfal ko wala ngeen génn ci te na ngeen xam ne it ne adunaoom ngeen amul dara ci ak jàppandi. sa di nelaw rek lépp sakra fa la ne loo am xel boo mësa gis mu am dara rek bet na coona bu kenn xamul toog sintuwa mu baax mii di wax ne nabbahtukum maan ala kaddin bada li qabla al arabil al mu'abbada maa ngi leen di yee ci ne man kat daj naa coona bu rëy doog a àggi ci ngërëmul yàlla mii ma yàlla tawfiq nu war a waxtaan nag lu aju ci màggal Touba ak li ko waral ak tukki bi insha allahu ci bu gàtt balan maa dugg nag ci màggal gi ak li ci aju dem ñi ko wax ne xam ngeen ne màggal gi li ko waral mooy Serigne Touba radiallahu anhu wa arda moom la ay noonam jàppoon yóbbu ko ci mbaaxam moom jàppwutoon ne noon yee ko jàpp dinaa ci ñëw ci kanam dafa jàppoon ne yàlla ko bëggoon a naq rek jaare ko ci ñoom waaye ay noonam ñoo ko jàpp tuumaal ko tuuma yoo xam ne dara soxla ca yóbbu ko dundam gépp ñu di ko kënti kënte fu ne ñu téye ko fa fu ne ñu denc ko fa
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منن الباقي القديم في مجدات راق المخدوم اللهم بيقرج الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه ويضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخول الجنة التي وين ما تقول وهب لكل ما تعلق به كل ما اختتله من منافق الجنة والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي ويزيدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفني قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنيني عن التفات إليه فامح بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت على عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كل يدي توبة غافر ذنب وقابل توبة الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وعقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائضي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الحاج الباجي الأكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع أولياء الخير وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يتقون فرحا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يجن أجر المؤمنين في دنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي من قصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا على نية في البر والبر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبارك بأن الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى فيها قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بلا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برسول المقول فيه محمد رسول الله صلى الله تعالى وسلم محمد رسول الله والذين معه أسد على الكفار رحمة بينهم أريهم ركعا سجدا يبلغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج صرعها فأذرها فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحا منهم مغفرة وأجرا عظيما.

لما هنا فالأنفعي دواق لامي إلى ذكور من فخرج الخلق بقائي زاما ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داعي التبيب براني من كل عيب ومرض وقاد لي صحتي في كل

كريم ولي من ولا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد من سلام منزلا لو بعلي وعبد الملاك.

غالي ومن دلالي وزير بمغدد أني لا إخلالي ما لاقيم ما قرا كليتي من البلايا أقبلت أديتي.

من قبل ولم يتب دنيا وخراها قبل هداني الهادي بجاه الهادي فما تقبل به جهادي وجه ربي بقدري عزما.

وجان جميل يوم بجميل والذي مقدار ليلى امين نبى الذي لم يبدلي وتترى سري وعيبي وما بعاد ترى.

بالذي جعل كزرا كلي وزني على الذي لا سكوري وهو تعالى سرمدا مذكوري.

يا للأمانة دون خوفي باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بتأميني وقال القلب من التغميني لا يقود الله بالمنن.

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما توجل ذال المحي غنيت عن سيف وعن أرماح واجهني سفيع بالتبصير أني قديم النور والبصير ليد من البثير بالسفاء من قدر وجاد بالسفاء أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني ألقن الحبيب.

وكوني العبد القديم حرفا زال عبادتي وزال خدمي تضعه كل يوم غير عدمي نويت ذكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن وربا وجه يزود وجون الباخي ولي يقود مطلب سباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيع والمكرم يقود القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنتل خير ذكري وكانني الباقي بخير مكري تسلم من لي كان بالأغراض على بشير قد محى أمراضي بآله وسهبه والمسلمين.

الدبا وهو سرور تنمدا للمقتبى ناجاني المختار من غير مرا وعيش ما يدي مدي أميرا.

وبرك فجأني في مد فغري مجرك وجان كريم ومجزي بأجر ما كتبت لكذزي وجاني بكان كل حرفي كتبت لي بأجر ذرفي جبت كريم جاد في سواري

وجاني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي إلا يا قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين.

ناجاني الأحد عند المشركين بما خدا من وباء الملكين. الله جل آجل الله الجمد الذي بدل له ليس بوالد ولم يولد ولم يعتل جيمنا دا ولم يلم لو غتابي ويبيد من جحد لي ولم يكن كفا أحد هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي ليزون لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم عند الذي حققت ما أرجوه يا من إلي أنت الوجوه يكون ربه الكريم أحمد على سروري وسروري يحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم سائق قد حمد يدعو أجل

عن قدر وليس تنحولي أسواء القدر مدى لي الباقي جزاء برباء وليا كان بالذي لي يباء نذع لي وليس مني ينزعون

كل مذنب ومذنب وقد كفاني الإله الظلم نفى الكريم بلدي ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي قد صفى وجسمي

أذكر وأذكر المحبين معا وبنبي اليمنى يا جماعة بارك لي في قدرنا والقلي بركة بقدري المجلي نويد كوني شاكرا بما أحب لأن ألقي الحبيب والأهم على وجهي الذي وجهي جنتي محمد الخير البراء يا جنتي.

لا ينفد هل الذي إلى ثنائي يفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بخانية من رجب إلى انتهاز الحجة له علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع أسابق المقدم المرفوع أزكى سلامي من حباني بالمنى هذا الذي كوني لو ما كمنا للمصطفى وجاد ربك رسنا وبامتداحي

ولد ذا دف ولا ذا جلبي لأجل أبدأ ونبات عني ما اغتدت لي ولا تيا ذا المني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك تؤلي بأمن قد رديت عنك ملكني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم ذقت لي النفع بغير الضر وجهتني الخير بغير شر ذقت لي المتونة المحررة

سلمتني من كل سوء وبلاء وسرت مطلقا وغيري كبلا وجاءت لي إطلاق مالك مليئي مستغنيا عن الملوك وسلو آويتني بالمتبع إليك قلا وهبا أبدا لديك وجاءت كل الكريم والجميل وللودود رب العالمين أكرمني الكريم نيما النافع وحبذا النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولتي على الذي كرمه بأن يطول.

بركة الباقي الولي التي فيه هلا نبي المصطفى العتوفي على الذي مني صلاة وسلام لو من الله صلاة وسلام وجاء

وتطهير لا يقود ملاتنا ما قال المبرود والمسنون هو الكريم النافع المكرم

يكرم جدود لله قد وجدوا كل حمد وقد مع أذى خطا وأمدي على النبي خير الورى خير السلام وخير تهديم يبصر مرام ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرد خديمه وزهزان عتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بها بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل

مع جزاء فرحتي سباقي تسبيات الحج ومدح للنبي عليه تدمى غفور المذنبي يغفر بجاه المتوالى كل من أهبني لوجه مهلك الزمن.

عطل المهرى كريم قد ورى للمنعمين أذكر شرف المدين شرى نلاقيه مصيد مسلم على وحين بكل كلي أكلمين.

وجوده نفعه وآله سمني خلق وصابه وكرمي سلام من يلاقي نبي فضلا حين أبو من جذر في تيني وعصمي وظلما يا ربي أهل القتام أنبياء ومسلم صيائنا من المعظمين وسلما يا ربي أهل قتام أنبياء والمصل المصري إما من المعظمين وسلي هذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمتي شباب كل منظمين وسلي من هذا

وذل من هلا من شاك المكين والمطين شاك المجن والقميد بشاقنا واحترمين.

سل وفنم يا قدير هل سراجك المنير وهو بصير ونصير بنقم ونعم شاكر صدور حتي وشاكر براغتي وشاكر بذاتي شاكر سلم رامي سل وظلم سرمدا

الكبائر بجاهه ولمم يا من لديه أمري ولا مشمني سل بكلكم ولئما جميع الأمم وسلم النيابتي على المطلع والمطيم شاك المصطفى صفي حبيبك المفقم شني على مبجني يا من هباهم كجلي وعندكم بجني وعنده وفقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفى كسلمي سل وسلم من هلا من قد اجاب ببلاء يوم ارض على قبل صميت كلمي سل على قير نبي قير رسول يا من ميا ببشر بلال وصاب الهدوء وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدمي واكتب به تقدمي بلا حسن اولمي سل على قير نبي قد ورى بالادب يا من كفاني وتبي بجاهه وسلمي هو لقي باقش عامل البرايا بمدام حتى بدا كتب شما فخسك المعظم وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوم وبرماه

كن وظلم فرمدا هلال السيق طردا بليلة قرون دافها مدن مظلم ليلة مولد النبي ليلة

إيوان كثر ارتدها فيها وقبر فيها شم كله فطفها نو سما مكرمين حلا برير كثر على أيهم اهترى من نور أقل ولا ربي علي سلمين بعد ثلاث بعد ثول بالآل وساب الهدول وابي جبل ساب بلا هدى أو ألمين سلي وظل من هلا من عاص مولدا جلا لقي الناس من قلا وتتقب القدمين مردهم ماشم مبارك محترم تقسيمه ينهتم هلا سميت قدمين تقسيمه

باب مدام ولا يعصب قدا فقد من معصمين فمن ياسم لدا قيل بلا يأمدام فقد صميد صيدا بطرا بقير وامين فكل من لنفق في بولده مصرفين مالا بقير شرم ولا بقدر درامين فإنه كمن هدر يوم همين وشبر ويوم بد وانسر قر ورا مطهن فلا يعصب قدا خندل إذا مفهمين فكل من قهلر مولد أفضل البراء محزما مبزرا بسكر أو معمين فإنه قل زبرا بمجد بشرا ولا يلاق درارا يوم دماء الأمم فمن طهى مهيئا لمن له قد قرأ مبجرا بقبا قرات عليهم ممين ومن ولا سيم قرا ملي سيد الورى تبروا كم بصيرا نموا ببرقمين وإن هلا ما القريم مولد السيد الملق البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين وإن هلا ما القريم مولد قيل البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيدونه عفو عن سقاء يغطمين يا لبدور في جباء لشدور كلها.

يا ملهما قد وفقا فيا من قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستدي قد جالي ستعطين ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمين ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل مزاء من لآدمين كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع حقا يلحق بتبسمي وهو جليل القلب بيالغ مزرب بعمرة وأدب وأنجل سرسمي يفتر في أرناب الشام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر ينفي سلمين وهو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج الأزمر مرفل تكلم كأنما أساب في قدير المعصب وكان فعود القزب هرمنه شوشمن كامل أسن أدعج وأصنب مضلج وأذكر بهيج والوجه ماهي القمم وهو أم الورى خلقا وخلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم مسلم على رسول مسلم على الوصول بدي بكلمين سلي على مدسر خير من وراء

فمن الدال مدمني وجابي وظلمي سل على حب الاله حبيبه شر الاله شبه سيف الاله واله وسلمي سل على علم الاله نهمته باب الاله شراط يرضى الاله والسبي وسلمي سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظبينا وآله وسلم سل على المؤدب في الحرمة المعدد خير رسول ونبي وسبي وسلم سل على باب النعيم شاك صراط المستقيم محمد قال الأنيم وآله وسلم سل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساكرها بغر التقوى شعبي وسلم سل على الماء الوكيل المتوكل كعين قائدنا الى سبيل وعلي وسلم سل على بهر البهور ليس الهدى

وبنه بجدال قرضا بالوكمين هو لسم قدر يدي به رب الأفيد وجاني بالجيد من غير عاد وكمين لا الغارق ما لم يجدين السابقين ولا يبين اللائق فضلا من المقدمين منها سلام هجري عليه مصر سجري لعن شقاق القمر بشل بقى والقدمين كان يسير القوام يرى وراء وأمام وعينه كان طمع وقلبه لم ينمين من يتجنو شباب عن جسمه ما شياب كشا قدر من شياب بالله من المعامين من يتواصل الدور به لا تكبهين وعن بجر الماء نمير من يده تكرمين سمي تذبيه دعا في كف أفضل الأنام قتاب الله بكلا مجيسة مهترمين كلام الطب قد أتى فيها بنس طبتا حنجس قاطع في مجيسات المكرمين كان يدور منزل الرلوان كي يبجلا مدى طيور مصلى على صوت تعظم نائل البيت الغراب لكي يسير الضميدا مقدرج من الأنام للجهن بالمظلم والله جل ظهر بالجيش ما فعل بجاه وجعل كيدهم في اليعم فالكل من سوي البدر مات بأصبع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعم ومن خوارق بدا مها سقار مطرا صلى عليه من لا به شديد ضغم بعنكبوت نضجت مع عمام اثبت هوما به قصدر الساتي مع كسلم والكافرون قد اتوا واصل الماهي قفا ومن شيئا لم يروا ورجه بالالم وهو ستستري مع العتيق الاكبر في الغار مرى نزل وما راوا من ارم هما العفو سلمانه يغني عن المدافه لكل عبد القاسي يلبق للعرمين هما العفو سلمانه يغني عن المدافه لكل عبد

كان يحمر يا كما ينور ما وهو قليل جلاب ربي المكرمين يا رب صل سرمد على نبي أغمد وآله سيدا وسبي وسلمين يا رب سل أبدا على نبي أبدا وآله سيدا وسبي وسلمين يا رب سل كل عين على رسولك الأمين وآله سيدا اليقين وسبي وسلمين يا رب سل في دور على السيما سبور وآله سبي هبور وسبي وسلمين يا رب سل كل عام على نبيق الأمام وآله على الطوى والصبي وسلمين يا رب سل في وقود على الفسي يسين شكور وآله سل في القنون والصبي وسلمين يا رب سل في النهار

وسبي وسلمي سل وسلم في المنشى وليليا من قد سام هل رئيس رؤساق برايا السلمي يا

وقدر من قناهم شكي وسبهام هذا غبار زدها بين جبل وكمين ثم انها من السماء قل وجنها سمام الى رنش القرامى بثر بقير وكمين اما دخو رب الانام بجند املاك شام لعدد مال الهام ارض وسويت عظيم وفيهم اشهر خليل خلم مجد جبريل مسند فوق جوار صيصمين وشهر الكفا مع سيوف ورماء هب سلاح وبرا قلب الامام الاعظم وفيهم محقق سيدنا وبق ادق من قصدق بعظم العالمين صديقهم مكبر زعيبه وقر انيشهم مشبر في قارب الاعلمين صديق المكبر ذو العيبة الموقر أنيس المشبر في القارب بعد الأهلمين وفيهم البصر بكل قير المهمر سيدنا مؤتمر أجد كل المسلمين وفيهم من نكى بطريقهم نورين هين الله بعض كل مظامين.

سيدنا المكرم علي المعظم مردن جاظم سم مهن أذى ولا الجميم بسالك يوم الحصل لنا أمان من رجل ومن هماء وقت

بالنهمة لنا على نجاتنا من قلام وقلوا لدرم الرجلة بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول واسألني بلا قوم بسليا وزلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد وسلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد.

ورلا عن شهب الكرام ردن يقود للمرام وليقوا يا هذا الأنام بلا هد أول أمين والبذلات على سيدنا فبالخلام وتلقى سيدة تقبلها

يا ربنا تليالا أقل يقرن حقلا محمد من أقلا مبانس وسلم تليالا سارم سماء فوق البراق لسماء محمد وكرمات بهدبه وسلم قد بات يهرق التباق في ليل قاتل وفاق والأنبياء بتفالقه بتكرم واعترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعوا وعشموا لقدره مطرم تواضع اهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه وطرفوا بفلوة قدم وافتدوا المرحب والشال والتادب والبيل وتقرب لربي المقدم والكل منهم شرع في محمد اشمها شرق في جفاء مرام الأقدمين والكل من متها من بعد ما قنفرها بباقي من صرى صدر من السكر النعامين فعاب عان وارتقى فوق البراق من الإخام حبيبي وترقى فبقي الله منعمين ثم لدان سنا وقد هو كل منعام.

ولقدين ألا تدار مدار ثم دار وذات قوات يهدى القد بالقلم أصله له إلى كل مرى مرتلا سرها لنشلا هدى له تعلمين أكرم بسالك الكتاب به هده وسام في قدا وجاء من ربنا ذا القدمين هو ذبا من كل دار وأليه تمدا ومن أبا وطرد سهرة ونظم وكل شخص ألحد فيه ولم يجتهد بتاب لا قرأت من رب المنتقم وهو الذي من اهتدى بجده المعلوم وهي طيبة وزقت سهمة من نقم وكتاب مبين جابه نصب الأمين باسم رب العالمين هدى لهذه الأقوام وهو الذي من أدبر عروض ما تدبر فيه أثار رب الورى ألغوه كطن للوامين وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه أثار رب الورى ألغوه كطن للوامين وهو الذي ما ثبت فيه ولم يلتفت سابه يكون فتاهم السكور الأكرمين وهو الذي من اتفى به توام قد كفى ولا يلاقي كل فاصل أساب الكرم احمد رب على كتابه تسيلا كل كتاب شلا بكل كل وبالضمين أذكر بالعصي على كتابه الحكيم وفطفي بهم طفي مشاة لفمين كتاب ربي الكتاب الذي سالك الكتاب بيهزر منه التوجل بعد زقمين هو القليل الحبيب لمحني عن طبيب به يعيب اللبيب يلو بقر الرقمين يا قرصي سلام القلب يا صنعاء ليدخل سلام بسل بخالق الدمين يا قرصي نزلاء من غير بيان سلام ليتقود نزلاء من سنبقى والقدمين يا قرصي قد برى من السفاي أبدا لقل دمر قداسة أمد وقدمين

يا بذر جلاب فم الشاكر انقلاب سنسرى يا من قلا وليكن واكمين يا غير مزر يري ما قاب سرد بنين ربي يسفي فكري بك بقير الطعمين يا غير سيقد جماق الحنوم وقمام لين يدى يوم ما من

بكفاكم مالكي كوني نور سالكي وترجلا بنادكي لمن جلا والمضعمين بكفاكم مالكي كوني نور سالكي وترجلا بنادكي جلا والمضعمين بكفاكم مالكي كوني نور سالكي

الرحيم اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاطم لما اغلق والقادم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي ان فاتك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العسيم ويلاسي امضها جالبه الى ايمانه واسلامه واشعاره والى سعد الدائم توفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرات او كتبت او نذر اليها ابدا امين يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنه وهي المتقون ويلها من عب شكر اليك واليهم علي صلاه وسلام باسم الاله ينولها بلا مماه ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي هدرم قلبي بالاقتداء

0: أب الزكوري أصلح أموري كسر قيوري بلا جداء
1: سرين توبا نينا جل سامانتك أقيو سنو بروم دخلي سدقنتك بنده فمي غير جمي يالله

وقب من القر في اغتر آدي له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات القروز يسين شرب بنظمه ولجنان خرب حسايات لترى لغيري مجيشه بان الاسم غيري يا جاد الجواد بالجياني وزوجه يكون سن قيادي ايادي الباقي بلا اماته ولا تناس ولا سماته آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حنيجة والدتي والدا خيرا كثيرا لا يشأل خالدا نفعني بالمصطفى مصفهي ألي تحلما ونفع أنفهي داخل امي لا ذكور ما سقل لي قلب بقائي حمل داخل امي لا شكور سقل لي قلب بقائي شاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل بعدت منه بنصر بتجا إلى لفي أبوابه لم ترتجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شوب وعظم جنتي ما بلوات التي وجنتي حل كل سوء وصل وجنتي ينغاب مني سلام من سلام له بال وأفضل ملا رسولنا أحمد كن أحلام علي خمس صلوات أحلام سلت الأبكار عمدا لدى من جهل سني وصف الخلدى قلبي شفى بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين لباني بما بدا وما تفا وكونوني بنا يا مرتفا فريد بلا يا كريم ورسول وجد بي واطمن خير رسول رحم جدا ومن بي باغ دفا اظن توجه الي فندفا حكمني حكيم ومن اكم ومن تعديه المنى والحكم يا غاد لي قبير والحليم ما دونه لوم وتحليم نبى القبير عن فؤادي جهلا شد به لباس الحلم الاخلا برأني ألم من دلالي فشرت مشرا بلا إخلال مع الأكيم ما ترى كل يتيم من البلايا أقبل الهدية اللي أقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني فنئسى بمسلم إذا دعوت آية النتمنى من مالك من ملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل نسيني يودي كرما
أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سين بردا فانخادا حديت مني إلى قل الورى شل علي من خدا وشارا مد يدي لكريم خاد المنى ليبلى أسن وقل لي أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رب المضرين يلا نبي دارين بالماء يدي بأكبر الوان الشهد قيدي لي قرب المتى ربي كلما طلبته مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بلا شيك قمة بدا نبدو سنه بعني القديم بما غنملي كل قديم فلاخوز لأله الأخ في الآل والشاب ومن قلاه ليقل لسي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من غدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جيادي وزار بي بقدري قسما ساري قريب منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سندام ساق لي الباقي قلاب الانسلام كن في يكون لي وجه مرام تعلم من ليس له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جود الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر الكريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلدان ووأني رادي وكر لي بأرث الأخراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما طرف للامين نفل سي لم يبلي وشطرا شري وهيدي ومبيض ترى براث بالبرزني براث مهار يبرز المندق بل بارز مهار براث من بارزني براث من يبارسني مندق من بارش من إذا دلوتم إلهي جلبا وإن شرطم بإلهي شلبا لجارب التوحيد ربي الأهر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في الهداء وأبر مدعونا قيما حدا سل الذي يباس العجلين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقال الأب للوراء محبا نثر مصدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمات مدى كفاني الحدى وسدمات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مات رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والله يغني أني فيه ورماه نما سجا ونما قاسم ماهي للبر قر وجهت هند البري مدان بي قصد مثل البحر حبوا دار الورى في البر بقر مدين جالني بالبر قدمني في البر والبحر مهام أدل
مدل سي برا وبحرا جماعة وجالي بالبر والبحر منا من كوك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرف طهر نمال بجلني في البر والبحر مرداء من مدوك بهدي شمسداء هدي يدي في البر والبحر شناء حلني بي شغن شناء محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في جار وسط وجه سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبرتك على أهلي في أبدي وكونني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني كون إلهي الأهر وكون خير القلق ليس من جال حداني لا وداية التي قد جال من أمن ملتي محمد رسيدتي لقلي حب لسيسا إحل كثرا قلي أصني على لسلو شكوري ووطى على سمدا مذكوري لله أمدي وصري على كوني قديم من بيبي ولا لله الحمد وسر شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كريم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاري ما ردود قوفي باقي الكفار من بعد الخوف فرت بالله لسيه أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من دخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في تنبي يقول لي

وأبوظ بالمهلن والمخفيم مع تواجد اشعال الماهي قنيت عن سيرين وأرماهيم وجانس في به تفسيري عن القدم نور والبصير لله من البصير بشفاعي من قدر جار بشفاعي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل حبيب وقديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل الحبيب والقديم حلال بصير لا أدل وأنسب لله لا أدل محمد صلى الله عليه في دار وسب ولاه يقود المنى بلا أكبر في أصل الدار وتلك الدار يقود المنى بلا أكبر في أصل الدار وتلك الدار خط لزيم دال قيري شرفا وكم لدى القديم عرفا شرق بالتي والشارق قدمي شفا كل بقير عظمي شرق بالتي والشارق قدمي شفا كل بقير حدمي نبى رسول الله بلشي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي صوت وجيل باقي ولي يقول من لبس باقي ناجل الكريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتضيش ساقل المنزل قال سجني وكرني باقي بخير مكرم تلي من كان في الأخر هلا بسر قنا أمر عادي بألي وشبي والمصمين والمصمات النيمة قل العالمين سيد أنا لا رب واحد وللجناب لا يمن جايد رفض أمداه لقير وراء وقال لي مهمنا يسورا وجالي ما قابها المشاري باقي الكريم الجل المشاري نفان النافع نفان فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي ألا قرفها ووصل سمدا لمغدفا ناجر المدار من خير مراق وحش ما يدي أمد يمرا هل يدى لما مقيم ترافهين ليس يصال بكريم النافهين مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول توجالي ونلت قير رسول فوجالي منا بالانتهاء وبرداء يشاغني ما يلتهى من الله ورسول أقبلا خير شعب من جاد قبلا نجاني المنسر بالكتاب وخط ما يهمي أن يتاب إشا قرأت أو قرأت غرفا حسن من توده ساك الغرفا لي البشارة تروه في تران ولا توجه إلا يدران لي المناب بلا أكدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركا فجاني في مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني بكل كل أرضي كتبته لي بأي سرفي لتركريم جار في شوالي بمخجل الهنوم والأنوالي
لي قال يوم أربه الأكرم ما دلو كرم وتكرم وجاني من جل أن شالي بما به يقب عن رمشالي اللي يقال أقرب قدر عصيم شبان سل الكرسي والغرز عصيم ناجاري الويل هند الجايدين بأنني شرود شرور عامدين ناجاري لاد هند المشركين بما قدام وباء مهلكين الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هدى ولم يلم لو قدابي ويبيد من جعل لي ولم يكن له

لسلم الكريم يا كريم فيما نويت أجور اللاطرين أنا الذي قوت ما أرجوه يا من إلي عنب الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سوري وسوري أحمد دم سوري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا يدي أجر من لقى ربي ما لبقى للمندقى من ربي علي هود على كون شاكرا ربي على من سسع من أكرا بيك ربي باقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبع قادر لي ومنه يجتبع جساء ربي وجساء المتبع قادر لي ومنه يجتبع رليت عن ربي ورد لالي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي أكرمني المؤمن بالإيمان هنا سور سرك في شمالي لشلب القرآن والحلوما من لا يسأل ضيبا غليما مدني الباقي كريم البركة كما هباني النكاء مصركا وجالي باقي شفاء كدر ولشد حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربا ولي كان بالسين ليبا نسالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفشه يقودني ولا يقود مني إلى لمن شط بإذن مني يقود ولا يقود مني إلى لمن شط بإذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقار بنبي شورا وفي بكون العائل وكوني له بي بجاي خير كوني وسب كون الله لي وكوني له بي بجاي خير كوني أهين كل مسلم مسلما والله لا قدارا من سلما نبى الكريم ذراري ومردي وكاني في أبد بقردي نبى الكريم ذراري ومردي وكان في أبد بقرد قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء لي يذوق قرري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى علي شيء جعل لي بالأغفى وجعل لي أقرب قدر العسيم فيما بي حبط من دور نسيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبي لي منايا جمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلل نودكني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم على بشلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام من به لي قرأ أفضل الكلام تلي وما يدخل لا ينفر هل سي إلى سناء حافظ هديتي إلى جمال ثانية
مدل معلم هبت بقانيا من رجب إلى انتهاء الهجاء له حلي صلوات الهجاء نبعني نذا بالمنفوه أصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمضغى وجد أفكار سنى وبفداي أشياء سنى للمضغى وجد أفكار سلام ما صلاة بيفاق الملام حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاري باقي عصيص الإسان وبيبايه هدب وعيشان فراني كالكريم أكرما فلن أشار أبدا مكرما لدى كريم وفى بالقران وبمن أسله دن مع القران لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفع ظهرني ما بدني وحرص يا سلمني ملتني شرطني تمليكا أثنى تطريف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلب من قيدي تنكا ملتني قرآن والهلوما نفض من جهول والحليما فطلي النفض بقير بري وجدني قير بقير شرين فطلي المشهورة المهررة قبلت مني دور المكررة حدد لي مثل كراكيني وجد لي بان في التكيني مدي تقبلت بقدر كناشي في أقما أطيته در نصير سلمتني من كل سوء وبلاء فزلت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين الملوك والمسلوك وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين الملوك والمسلوك أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجدك للكريم والجميل وللودود ربي أنا لا أمين أكرمني كريم لمن نافهم وأبدا نافهم ورافهم تليم باق وولي ولطيم هلسي كرمه بيتم تليم كاف قنا في النفهام عن فارف أكرمني كريم لهم نافهم وأبدا نافهم وراتهم تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيتهم تلم كابل

فالنبي المطفلات هل في من شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطار كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل رلي أني من له حق عيري ومن دقي وفيه وهو قائد لد الذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجالي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي حن قيري اللي يقرن له في الدارين سيئا به سيرني جارين نفن نفن نفن فاقا وقد مها عن جدي النفاقا أغرمني كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمنى متفاق مدفع ما قادان بلا أهل مرتد فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بلا أهل مدلي فانخادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار لي يقول من له أيام ما ظله صيام وقيام لي يقول من له أيام ما ظله صيام والقيام لي يقول من له سور ما دونه تفور وتطهير ليقر منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وعبده قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلك.

محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليده إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وعدور كل أبدا بالود وطمنيه عن درر وكد ما أتاني أشاء ودررا مني تقبلت الهشان الضررا إيه يا أبنى جشاء الباقي ما جشاء فراد سباقي كسبي التوحيد ومدح لنبي علت لما قفر المسلمين اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن نف بن فه كل من تعلقا يا من هداني بنبي ألقا أذرك الجنة بالمتاري لمن يلوص به سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما تلبته منك وكني حلما لك كتابي موقنا بأني قل وهب فايز بالمن هديتي هداية الهداة وليقدم للرشادات لا ينتلي بالمصطفى قلوبا ولي بكن توغي المطلوبا يا جاد لكم يكون منك بما يصير قرديت حمدا يا جاد لكم يكون منك بما يشور قرديت حمكا لتذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلات باق يجود ميري اقدر لمن اقف وردي يا كريم مضما بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في سلك العشن وصملا مها ملك جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشى يقبلا اغفر لكل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نفضني فانفابي هيالا يا من هو امير والاخيالا كل ما يبوغ كل شلني يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقيودي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهي القهوة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك بشر يطاء من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من أمس الصياطين وأوشي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيك وإلى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني ثلاثين أسياء بتوفيها وفيه لوهيك وأظهرتها إلى الخير أبدا ووجهت إلى سمنها أبدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقد حسمت الساتك كما جهلت سمن ثلاثين وشلات إلي بقد حسمت الشاتك بين

فأني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهجة مجات من مجيشاته علي بآل وصابي صلاة وسلام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وشابه ويا الحروف عاشي قد تبعاق ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين. يقود من ليس يسول أحمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصون أهمرا لربي شاقل مدن مهتمدا شرق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شاره لا كل يدي إدانا ندكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شرو إلي قبلا كل يدي أنسر ماضي بالبلا سقل لي شر إلهي قبلا كل يدي أنسر ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسفد بالفتون أذكر بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما كل يتي نورا شعلا ما قلدق جاء جهادي من معن أذكروا على نبي أحمد في بي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله بدحيم في لال وسب شوي الحلوم شبار من يلجو في النار أليل والإسراء في الإيار سبحان من بهر بلادي جادا بما بي كل يدي أجادا سبحان من أخفاه إبداء من جاني من هندي في الداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي أتاب قلدا وولسي كل يدي قرقدما كما كفاني الأشى والندما إفقد لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إفقد لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدر مني من القدم من قال كدر وجد لي أبا بالحير أبقال طويل لدى بهور وجد لي هباب قارقا أبقال قمة كفني مفرقا وجد للمطار أبلد القدم سلام علي بسلام شو قدم على سيد الورى محمد هذا سيدي وكفاني كمدا أجدته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أحدث المده من المعرم منتبسا المهد وحرم أحدثه مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثن سري وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقيل غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الجام وليقاد مبداه لي هجام قد قال لي قد ورى كتابا وقال لي تليم والكتابا وليقر مطفى ليل أبدا وبي باي في جنان مبدا وليقر مصطفى ليل أبدا وبي باي في جنان مبدا ومن حجاي رسول الله علي قل صلوات الله ومن هجائب رسول الله علي قل صلوات الله مع سلام بلند آئين ما أطبي من اللهائين
مع سلامي بالانتهاء ما به من اللهاء من الحجايب شراب القدري هني لما قل بسر القدر سلب ربي بجاه المنتقى فلا علي بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاره كما بي قلد قير جاره ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى هند سواي ولقي لم يرى ومن هجاب النبي متبع سلا علي قير باقني تبع أن قالني ما لي شوى نصحا بثر وعدي أبدا لن ينسى وجاء من بل حجايب بسير سلا علي بعد للعصير أن لا يوجه إلا يكدرا في سري والعلن يشر القدرا وجاء من بني أجائب النسير سلا أليم له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بني أجائب سفير سلا علي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر النبان لي شارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بعد عجائب نبي علي دلما قبور مسندين تمليك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشربوه إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبحين حليقوا صلوات أنفهين إتاو إيايا ما قن كبا مكابد الناس أنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حلد لما مبيد الله تقويه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا طويب مبارس تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا لا ليوجه هد ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه درلي إذ كل من وجه لرلي يبتلي ومن يرم مدرتي ينحتلي إذ كل من وجه لرلي يبتلي ومن يرم مدرتي ينحتلي ومن حجاب نبينا رسول صلى عليما بيبو بشور فلينوا لي قلوب لينا بلا طماس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربك ما دفى ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربك ما دفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن عجائب رسول منجي سلا علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفي لهم يجر الدلرا سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفي لهم يجر الدلرا ومن قوارق النبي المنتقى سلا علي ربك منتقى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء هل لسن سرهم تقريبي خلوك مع الجاد بتقريبي
الذين سرهم تقريبين قبوا كمال الجرد تقريبين ومن قوارق نبيهم متبان سلألي ربو كما يتبان تلبوا لي من الله ما جن حلو سواهم ولي يواد النجن وقد بدت مجسة تأقران للمضبع في قربتي قد أقرر وقد بدت مجسة تأقران للمضافة في قبة قد أقرر وهي كون من ذا سبب ومها في قبتي في من يدى قمها تفلسين لم تكود معهم من اللي يدى الرب لي قد همهم تتلسين لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم وأن من تسبب لا يدخلون في رحمة الله والنار يدخلون وعلهم ليس لهم في أبد ما لم يتوبوا كانوا أبقى كبرين وفي سبع مجسات الرسول قسالا وقبلها فتبشون خلما بالمتاور بالهدان قبل سهول لا ألاقي من هدان وعب لي ربي حلما لم يكن من التعلم وجانب كن بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أبقى سلام ربي بها رسول الله كل الأنبياء حليهم أبقى سلام ربي بقبتي أبا سنين بقدم قوة لفي الوجود والقدم يبني لي ربي المهين بقير بخد أبدا كل شهيد آية ربي أبدا وهو المحين إلي سمني وكسى كل لحين يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم خبدني من آمن في الجن لوي باق كان لي بالمن واشتعلت سما من آياتي في بفل مسل آياتي الله فارق الكتاب الله وأن يمل سرعي الله وليقعد لهم ما لا أذكر كما أليه لا دبا أذكر ومن يسترى سلاسل الكريم سمنها مقلد لي لا يريم ولي من قير قيار صلبان ومن شبه من بوث سرا طلبان وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وسفيا وحتى أني من هتاته وجب وشالك عن قير رسولي تجب سلالي بسلام وسكر كليتي به وأمني شكر ومن هجائب رسول الله حليق صلوات الله ما ضامي بألي الكلام وشبي كون له بالانسلام كليتي سرد أجل القمام للمطبع منذ كفان شدمام ومن أجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين ومن هجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين مع سلامي بآل سرم وشبي كون بسالة سرم كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد ومن حجائب النبي المقدم سلأليس البقاء والقدم أن لا أسأل جالبا ما ينفه بلا ذنبه وإني أظهر وعبلي قرض راشفها في من أبهم وهم جماها ومن قرارق نبي مفضلين هل يدلنا ألي مفضلين كون شني تقربي مستخرجا من سمن مضى مسايا مخرجا قصدي علم ما من رسل الجرام
إلى الذين كلهم قد فجرا هل هم صلاة وسلام كما انتفت بالدسه سلام. ومن أجائب رسول الله حليقه صلوات الله كان جميع ما مدى من حمره لهام جيش سن وباش مرين سرط الدري لشدة تسبب باق لهم بي يدوم طبب شرب دري ليدن تسبب باق لهم بي يدوم طبب قصر فد مكاري إلى الهدى سرف أن يمصن من هدى قرد وقد الحمد وشكور لمن له أميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين خير ذات وسلام سرمدا حال النبي ومن أتاه سرمدا من جلس الرسل والأنبياء شهدتي هذه النبي من جل درولي والأنبياء أشادة الحديد بدياء وأكبر الظهر سحابا لمن كفى ينظر سحابا وهم تنطنه هلا من حلبا وعملوه منه الدن تعلمون ما دام سيد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد ما دام سيد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دام سيد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد يقود لي ما سر منهم المنى وبي باي مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام ملطفه ويسفيني وجات وجهي لسه يسفي المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذات كان لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فضل الكريم عشرا من كل ما كان يسير يذكرون إخي جنابي إلهي ضرا وسوى يبنى لدى من سرا مدد للكريم أيدي رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم أيدي رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمت محافظة بقير من دانا والحفظ في الدين والأهرى والدنا رمت محافظة بقير من دانا والحفظ في الدين والأهرى والدنا دريم هبجاي قير من قدم لقير مقدوم من شرده للقدم دريم هبجاي قير من قدم لقير مقدوم من شممت للقدم قتله فجار بالنشار فلن وما القبر كالهيان فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفي حدثني بجاي قيل هادي يا من له تقبر جادي وعن جنابي في سويت الدار في أبد والمسويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا دان الله هشك انا قدرا سبتني من جمله امراضي
فليكن بسوف أغراض فوسي بكم قد أخرج الأخيار من قلني وسفر الأقدار يلغار في لأسابكم لباسا بحر المدالس اليد ملاسا نلب الأفصال وسلام على قدام نسم الجملة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي أجل جميل قبلي من بعد ما لي جميل قد أطاب قدما جساء ربي وجساء أحمدا قد نفى يا هدى والدري أحمدا هدى إلهي وهدى القرد والندم بما مدى ومرد لست لنفسي سنتقام بل نهى قلبي جار ليقال منها خلمة القرى من أسكتد من ناصحوني وهدى سكتد تواف إبليس ومن ولاه لقرنه يكفاه الله يدي تقط ولساني تلو وليس ينهو لجاتي.

0: صباحي الإنس بجسبرة ريو فنيك حمل واي ورنا لا دي ماسلي أنتين غانا وخلا وخطبا بنت إنا لو بغالي رووتجا شيح باكي موك أبد باك باب ديم بنيوكي أمال فيكي توبا إيطاليا أصدع الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. قال شيخ عبد الكريم شيخ سامبا جارمبي شيخ دمنا كونغو بنيو

بس يقوي جا يا تباخ اتي ديني اجد مبللك تبفي ميول بغنارا بس يخبب مكوي جا يا تباخ اتي ديني اجد مبللك تبفي ميول بغنارا ولا في فيقان مباخ فليا دي جورو تشكاو صرخ الله يجيب فخ

خالص روس أكسر قل مكوب سفم مفق جوخنا رقنا را جامك نجم أكيم بام أي فص مبال جوخ ويلاج نجم في لمبا ويفيت قنا را سيخصم جار مينا سرين بام بقول ألال بقول خالص لنيو متخل mu jog fi mom jëm ci way laaja ba ca ganara ndaysan wala fi xamnako fal yeet xamna li tukulor ya xamna li rawna luy nar fa ganara bala lu

الإحسان إليه ومقالتهم فيه قبل صفريح في البحر شخصاً مجاراً غينة بناري أكسي بسيت بجسوة موم

آله وصحبه وخير خليمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مركب خديم رسول.

قديم من صلاته محمد بسم الله ورحمن وبرهيم خلل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد قيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له وغلام ثم صلاة الله وسلام على السيمين له وغلام سيدنا ذبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمين محمد وسيلتي وجلتي عن الاهالي واصحاب الجمطين والي وصبي ابراني في الهر والمعارف تكراري هذا وقدي قمه تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من الهام قمه تزر مشفعا به كفيد ما عصر قرمت برب البرايا قما لمن بجاهه قواني ظبما احمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر اذكر عصرا يجور شيدا بسر ولا يجور له كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب ورا وسطا قرورا تقود ناذبا تشي المقدما مصليا بها على من قدما

على النار كالكلي وجسمي وللجنة لا أحتوي حسنا. فرح خير المرسال بخطي المحصلي وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري. فرح خير المرسال بخطي المحصلي وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري. فرح خير المرسال بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو عني كدري. يقعد لي خير الرسول من الجميل خير رسول ولا يسوخ للخاسل مجري القضاء والقدر. يقعد لي خير الرسول.

ياسين مجري القضاء والقدر رفعت كل ياسين مقتربا أي سنين قبل وافست بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سالني عن الوهم وجادني بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدر الله

أن يصيف من كل داء مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسمي اختلال وسكر ربي سي الجلال على الحدى كحيدري إبليس فر رساكيا

ولا لخيري كل من بارسني في سسمن وخاد للباخ الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينحو الإفكلي في منطقي لا سكلي في عصمتي من كدري فرح خير البساري بقتي المبصري وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

يسر أحمد المكين عتيل له ركون له كمال يسكون لمن كفاني محضل على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نيس اختمام ورقد وخضله

المؤمل للمنتقى المؤمل مع انفراء المجمل رمت من المجمل سلامي المكمل للمنتقى المؤمل

أستصلى ميش الورى على جميل صورا مخدما منورا خير الورى المسمل أستصلى ميش الورى على جميل صورا مقدما

خيرٍ ورال خيرٍ ورال خيرٍ ورال مسمّل وجه نبي الأفيد يخجل بدرًا في يدي وللعلي به يدي مددت نلت أملي ود رسول المنتخى صحصح ناراً تتخى لخير ما لينتخى وليرم محملي للمصطفى المبشر

المفضل للمصطفى المبشر بخطي المبشر ما خادني ببسري من الخليل المفضل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات، والنية التبرك بالشهادات،

ذكر مغن نافع سمد لا في عند ولبنا في المقالات قوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسائل.

مع الأصول التي تفرعنا به تليقهم قصد وجه العيد نحن مع الأصول التي تفرعنا به من توبة قدم قوم

للمحتدين جميعا في الفيوضات، كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عفيف معث بالفتوحات.

حُتْ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى عَمَّا يَجُرُّ لَهُمْ سِوَى الْعِبَادَاتِ وَاحْتِمُمْ مِنَ الشَّرَرِ وَاصْرِفْ لِخَيْرِهِمُ الشَّيْطَانَ فِي أَبَدٍ وَتَفِهِمْ كُلَّ مَيَّتُ مِنَ الْبَشَرِ

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيس من

أولادك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن تبعهم تسليما

صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بالانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وثمرة فجنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل

0: على آله وسلم أن نعلم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سرين سالهم بكي ينسلتي من جسار بولم دونغي تربيه سرين سالهم بكي خلقهم أن بولم جانغ لك الأخان أني جانغ خالب أدبك مرسالة بكي خلقه ماني
1: وقتاً لشين بوقت وقتاً لدينا وقتاً لوقتاً تي لو أدي تي بيانو مردي جلد نيداني وراء بيانو لدينا وقتاً لباري باري وعي مردي يتم تشين بير ajenañ ñu gëna jappanté gëna doon bel ko na xamné mouride bari na ay djublu way légui yu ci feñ day gis ko xamné day jëm ci xam xam matalal japp né ku nekkul ci wét gogé rek yow sa mouride léru wala sa mouride dessna am ñu jëm matalal ci xataay yi japp né ñoomit ku ci jëmul rek sa mouride yow dessna am ñu jëm ci tuddi yalla masalan zikr la ilaha illallah ñoom japp ne lool rek moy mbir bi fekk yoy ñepp ci mourid la bok kon ngir gëna leral ne mourid yépp ño bok lepp ndax dañu bok lo xamni mënu ko seddo muy sëriñ bi te sëriñ bi digal leen ñu benno.

مجل لينا جمبر مدرنا بني خلينا ركخ لينا خاجان لينا جمبر مدرنا يبخط جرنا جبت جرنا تيتل لينا جمبر مدرنا تبمي جرنا

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. صلى وسلم عليه الله في الفالح والسهل ومن والله. وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى. ثم إلينا وجه الخطابة تكر من وأنفسا خطابة. فقمت خائلا مهم تشالي أمري جميل جل أن مشالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم. وصل يا رحمن ولتسلما على لسل تقديمه خط علما سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير جبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير العلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يقول لي مشل مرة عليه أسرا قد تنر البر ولتوشله بشارات القدر مساسها لخير النهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. صل بتسليمه بلا انتهاء أني على نبي في البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يوصله لشيء أسرمه بجايه يا من أما أنشيه على نبيه كان يمه بأسن سوى ويخس سائد من وسن. نهم سفيه من أليه مهتا فلهت والأفن تفوق فيهتا. وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برهمة وصفق. وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من ألا. يا من كتابك الأثيز طلبا ليا ولي هداك طرا خلبا. وفي تلاوتي تولت ليل وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عندما مري والبيور. وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل. وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال. يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية. ولي أمجاهي جهلت كجهر كل مجاهد أديت ذكتهر. ولي جهلت جملة الصهوري ليا سواهدا محتهوري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا. سل سلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وخل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا فرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخل بشارة تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من قمدا. والتجي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرامة. والتجي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا. والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيه سلما. وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحدت لي كن فيكون. يا الله صل وسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وجل كتابك من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم. واكسف بخطي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بالمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجلت والفية مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما أني يأبهت بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن وانتسلمي ألا لفي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وسول خيري يا لبات اللومي وحركات يتحلم وسكنار لك أهب من جميع الأثنار بغير آفة وغير كدري يا فالبرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لفي ضعف فتهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وسابه خيرا كثيرا ولتنمي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت لي مراما وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتصد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف وصل قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهل الأمر لا بفتئم من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيرحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وجل بجائه أسيم عندك خدت سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسيله سرط الخديم وجل به خدت سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع لهين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أثن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوابي ويدي خده لا صرف كتابك به فانجحلا يا من فوابي ويدي خده لا صرف كتابك به فانجحلا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصرت بشرى القوم بلا أثر ولا لقر ولا حقر كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات البركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم أنا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى في الإج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سمي يا صلاة السلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجائه الأثيم عندك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال والتجزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخر وقلت لي جودك من يوم أحر سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وشكور
1: وبيري دابيك وأنك يا شكو حبيلتي لي من أشش لبلششي منبها في ذاك آمن لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أهنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بيك مع الكتاب وأبك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا غير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تنفص ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مها الإيساني يا من به نورت لي جناني وخدتني زادا إلى الجناني وصل يا رحمن بالتسليم ألا لفي قفاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمحال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتيا له سرورا مهبدا واسكت لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهدي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أنوفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكرى واجبر له خاطر وسر صدرى الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخذ له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السنواتي جهلت التاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا رسما إلا يقت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني خد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فسل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يالله سل والتسلم في هبط ألا أني ألعب لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يالله سل والتسلم في هبط أني ألعب لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وصل يا رحمن والتسلمي على نبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه البدع والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مسالح وسقلي الأمل وفي نسيل يا تبيه أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وصل يا رحمه وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وصل يا رحمه وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محى تواجح الإساب لي أبدا وسرت سهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فإت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وأولت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أثماني يا مالكا ملكتني سماني ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

رد لخير جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لخير جهتي لعين يسوق لخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق عادل قاد الهام قد بيالي ما لو انبيام بدت لي اليوم برب الغيب أعاسني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مضرب أني مات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم كتبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ذو الحجة بشر ذقت حلاوة عبادة بلا لعبها ولا عمري قبلا وجاني الإيمان بالحلاوة وكان الإسلام بالتلاوة أكرمني بيمن الإحسان وانقاد للتفسير والحسان لي جذب الواجب ما أعلاني وقاد للمندوب من والاني إذ كتاب الله قاد للعلوم وقاد للحديث تعليم العليم جمع للجامع ما يحبطني فيه كثير

آتني وجيل أخي لم يكن بآياتني توفيق عالم عليم وخبير قد خادني وقادني الأجر الكبير بركة الناف ليس فج الحياة لي وقاد للحلال والمياه سكت من جل عن المثال مزقا جلي ما خاب نمثالي رديت عن رب البرية بلا سخط وإن حياتي قبلا لي كمحرم وصبر وربي الأول وربي الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وسوال في كل عام آمين.

الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي مدحته في يوم مولده بهذه الحروف وبشره عليه سلامك بهذه الأبيات وأحيي بها مولده أبدا. إن ربي على سراط

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت يوم مولده بحروف قولك إن ربي على كل شيء حفيظ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وزد حفظ روضته وصونها بهذه الحروف آمين.

ساري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى انقاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف وإن الدهر محترم. انقاد لي من إله الفضل والكرم بلا انصراف.

حسب الله والحكم أنقاني الله من حيب وكرمني وليس ينهجنا بموت العلمم شكري لباق يسافي للبقاء بمنن وليس

0: كل وهيب للذي كرما ينقاد لي منه فاد لنقاده الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ادي خادم الرسول باند بي نكو جانغ سي ديغال الشيخ حمزه مباك بن سرين صهيب دي نان كيب كوم دوج سي سام نوب دي لا نان غي جيمي سرين توبا nga ñaanal ko mu gudd fan lol te wer ba yene jim am ci liguel serigne touba mu agale ko te sax dak di doon begum serigne touba te sax dak ci li neex serigne touba jim ci
1: gëna bismillahir rahmanir rahim basa.

وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام في الأهل والأصحاب ربنا السلام حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من حباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به

بك فأنت سيدي خير المنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب للديام. نويت شكره عليك بخلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي قس كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام. تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعزام. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الله هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية. فرحته بقدم لا ثانية لها من القدم ليست فانية. يسر سيدي حروف داعية إلى جنانه إلى ساعية. هديتي إلى نبي صافية بشارة له خيورا دافية. إن قلامي النبي هادية إلى جناني إلى جناني إلى جناني من وراه بادية. خدمة خير العالمين جالي خاليني فدر منه قالي أحمدنا. ربة جهرا عالية تعدي محبه وتخفي خالية. بأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية. درجة المختار ليست قافية إذ الحياة للعباد صافية. ودي لربي وله للقاسية الآن وحدي لست الدار الناسية. ناجيت في لجماد الثانية من المحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز له مغفرة ورزق كريم وأدخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بالتلا وتلكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد يرم الشنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلا وتكتاب ننزل نشكره هل لا تاج درر إلى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وهدى وبركة في ذكر من بارتفاع مدركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا توسلي بالمصطفى المفضل لقاد تقدير من من المفضل إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاخ البشر والجن والأملاك هذا الفخر بركة الكتاب أبدى الكون قديما من جعل نور الكون عن النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لزراد والسماء زنت مكاتب الزوات عدد لله ورسوله وقت النكد يقود للباخي دراما ما إلى الجنان دون در أو كبد زادني الباخي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبز الكريم في سورة الأنفال حبز الكريم في سورة الأنفال حبز الكريم في سورة الأنفال حبز الكريم لله لله ما كتبت من جيشي ولرسوله لقدمي جيشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسة إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فدنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع الرابح ينهو إلا يفائز أو صالح ربحة التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى والنور وردا ويسر نلتها ممن هداه البر تعب على يمن لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم رضا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباخ زيادة الرحيم أشكره على كتابه قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي
1: برزاق الجنة وعيوم ترانغا Money gagal taya galak ya ranga Barzak jenna wa juam teranga Money gagal taya galak ya ranga Barzak jenna wa ju lak kham kham Musla def item ci sakub amam Barzak jenna waju am jahajo am yitam gor bala isak sajo barzak jelna waju am maqama sangba fawkha kuy baram maqama barzak jelna waju sapu bamba sapu rasulullah mayanan ba musladam ngombe du fajj wolere mo sel mo selal billahi mo gore mo yaatu mo tabe te mo di docteur mo da seraluy boga yoko autor kude te def islah zatil bayni mudib legeyam fawduna mayni teddu ca dacc muk dawul nagu lo gëna nax muy gëna tey gëm na ko wa kër sëriñ bu mag bi mo leen boole di leen defal fa mu tollu mu am doole yërëm na ndaw teral na mag ëfal ko ca la mu am te loo ko jox mu yëkkoo jooy ko nu war ngir limu def ci rew mi mané fuko lim ardo yokal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tollu begg mouride diko joy di mbaslu juma hi jurbel diko joy kamil ba mag ñako yor ñepp ngi joy kamal ba ti ba ngi joy sunu waja gor mbacke ku nek jaxle joju way mo tekki fufi jurom yar asamaawi jurom yar ñepp ngi joyo joju waxdu bakar janta ngi joy yar wa ngi joy bamura bidi joy nañu serigne bashiru ganja yi sax karuna tawbi manki njanaw ya garabi do nasaki lepangi joy ngir xaritu borom kun wetal na len ku sopu ngeen ji yonen deglu ma wax la dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar ma muru aljuma niti fan yu tak jurom yar da mujjé julli ji juma doyna war ba mu démé fekk na mbeur may khutba alhaji fadilu ku soppo bamba mu daldi dox khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delo ba mu man yem na ko ban salmale khalifa mustafa serigne bashir mbake serigne bashir mbake serigne bashir mbake serigne bashir mbake nalo mustafa duggu watam ba xet ci pencem touba jëm darul minan tay ni ro bayam ba jumaa touba dadi joy ba xaju ngir xamne do tudel si gem na waju xoli worom basira yeb warwari dendi bi goy fiti njanaw yi fer feri ba asama aussi sayu khine na xay murid yi ñepp jaxle
0: cey jojale way burna yari wer yu manke tuti ngir nga defal dongay yokul jote taraki gam le rasulullah and ak borom tuba bi iznillah ak sa baya jibril wal muharrabin di jël ci ruga domi bamba jey ben bisub di ber la ñepp yand tuba ñu na ko ni'mal abdu ya ayub di fukki fan ak ben guddigal tine lañu rañan fabruga bis bay altine ku ci ke chakali na yer tarikh ba bay liman ja def ku sopu bamba fi laylatil isnain rabbuna al qada li shaykhina al bashir ma lahu irtada fi yab min sani rabbi ay wafsashi fi ashr sa'atin in tufatishi li bay la def bamuy juum yar yalla fi desti werlu yag din war bisub kelaw lañ yobu ruga tuba ci rasulullah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بخال له الله مختار له نينا أم نكو وخنة جروم نياري بلا نيو أم جارين عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جارين عندك جف جس بلا مو أم جارين عندك خملة جبير أك موميل بلا مو أم جارين عندك جوخي أك تبه أك خريتو بلا مو أم جارين عندك متل ولري أك ديك فقو bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yéné ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay génn ci ak dëgg du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بخال له الله مختار له نينا أم نكو وخنة جروم نياري بلا نيو أم جارين عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جارين عندك جف